الو الو، السلام عليكم. الو الو، اوجو اوپو يا اوجو اوپو يا اوتو. الو الو،

0: progress right now, as resumption is on the 18th of May 2026. Admission form is available for just 5,000 naira only. This is not one of those maybe someday opportunities. This is now. Don't just sit back and listen to other people shine. Step up and let your voice be heard. For further inquiries, call 0706-840-7359 or 0803-509-3394. Begin your journey to becoming a certified broadcaster today.
1: The time is 6 p.m. from Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
2: Lati ikoni konga agbomogbe 89.3 FM gerege lago mefa irolelu.
3: كان ساعني كثير لإسبانيول ضاعت الكرة من جانب إسبانيول تمريرة خابير صدمت في الدفاع رونالدو كريستيانو على اليمين رونالدو مر رونالدو عدى بمهارة والكل يقول أن ليس في مستواه هذا الهدوء عطى من الأول رونالدو مر جميلة من رونالدو جميلة من كريستيانو
4: يا كابلادريتا برشادي assistència de Xavi, més cap a la dreta per a Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
5: Nani. Rooney! Oh, wonderful! What a goal! And what a time! In what a place! What a player! Wayne Rooney out of this world! 2-1 United!
6: One of the great goals in the history of the Man United.
7: Señoras y señores.